تما تما يقول لهم خوي انا غلو يا غتا كويس بطيت او لني لا بان سما لو تقول لهم موت تاكو ما قد او ما يوم نياتك كود تما بانك الى بان سما ما تيلاك